0: قل هو الله أحد.
1: Say, he is Allah, the one.
0: الله الصمد.
1: Allah, the eternally besought of all.
0: لم يلد ولم يولد.
1: He begetteth not, nor was begotten.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: And there is none comparable unto him.
2: Chapter 85, verse 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
1: في سدر مخضود.
0: Among thornless lote trees.
1: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
1: وظل ممدود.
0: And spreading shade.
1: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.